حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

ظنبون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

0: جبوها مو هنرمندي النمر ياكو استراني الماء تقفصها السينجا خوطة بقراصتا
1: حسني بابي عادل
2: وشفاة شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخطركي أمري
0: وجبو هموه هنرمندي النمر ياكو خزمتها هنر واستراني المكرن

بالجسر ضالة والخوان ضابق ومجول بن بخشن رجل دي دجوان يلون ما فرما.

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

إيرو جدست حسنا حبيب سرقشت أو حيران ماز من عشق محبت بون نصيب سوداي سر قردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلب موداكرن نورا جرا وانداكرن موساي عمران ماز قلزمو بحرين ذهبتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

قلو كادر هذا لي خرا وزه بعدكم دبيجم تالي لا لا تالي مال خراب ولا تحرب زي بياز خالص مخلص بيت لمني تكعلي لا نادو نه امزال برنامج تلاكتن البعد لا مدي ساتي برشارين مال خراب ولا تكعلي تيا وسب القارج شاب مسكني انا زانب تقيزي وانا زانب تبوك انا زانب تجنبي سرد ولا في تيب خالي ويصار صالح حفتا وحيشتا يا دلا مكتت الشمات يا خوش مبل الشاري لا لا مال خراب حفت حب رايت انا حفت حب خنجة من جبونا خاطرة شابت وزاجة راتيكم بردي تالي تالي تالي تالي تالي تالي تالي تالي

بابا دوري شي وزاج غرا دغرم الركاف دنيا من فدا فلا خبر دا شام حلب حمزه حامله حمايه كركوت كربلاي من خبر دا

ربيع قربان سبيا وزاد شو مالا باب تاليا خمي فاني ربيع حيران سبيا وزاد شو مالا باب تاليا خمي فاني منا هسيرا بابوكا افضل البرقل كانوا باجا من فاسبا جو خرا كرغو

مسخيتر بشاوت وخوج مسخيتر كار غزال عدري ممنتكم مسخيتر بشاوت وخوج مسخيتر سر مساقا جني سر مساقا جوني بشاوت الحمر من فيضا فيضا خبر ضاي فراتي بلجوكا شد من رفيقي كانوا ترسي قميش يا خدا سر لسيني عربا من دفتر الزمان من قلل من حافظ قرآن لول جامية ديار بكر سر سبع عيدا قربان ودد خراد خين من وزبر لبيالي والد قلبنا بفل بفل طاقم اسم من بكار غزال دقانا واجوت زم مقام قاضا بالو خيالا خنا برداش ترى في ربيع عالمي دان فساندش قرآن آبي الله أكبر لساوري عربا مهاي لا لا لا

ما الخرابة من أدغو السبية سجاري السبية كالي غزال عدل من أدغو السبية سجاري السبية استركر وعسمانا شما وني قبية من كالي غزال على خيمة بن بريد قريال تومي كلموكا قلب قلية بسونا قسمي او مالكا قيزو بوكتدا تني منا عاشقي جوي بارا خرابية بي خراش بي دوري منا خانكي جخانا دلا وشريب توزي بني بزبرو زبارية او مالك اقیج بوکتے دا ہے دخواز برا مال شوان گاوان گنجاب عین یقین ورئی تشکی در خالی دے گال گال گوتنے دا قتنے لا مالاوی شوان گاوان چما اقیج بوکتے دا ہے دشکلے کونے باب عبد الحمید آوائل خیمے بنے بریے بچیتے بپردے بمسینے بگمگم بقحوے سمدے چاب قیدات مدائمہ شیور مشیور حضر حبدن بیجے منا حسین فاری